كنت نرسل في بلاك في رضامي رامي لأسر يجنو وعد فرير فزير سالب من الموسم وعد بار سالب يزدو سيدول سيركل في رامي